Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنتوا عم تسمعونا على محطة PBS.